والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى افتخار الأنبياء ومختار الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر بے حساب کتاب برکت کاؤنٹ لیس بلیسنگز اللہ کی بارگاہ سے ایسی برکت عطا ہونا ایسی بلیسنگز پھر جس کی کوئی لمٹ نہ ہو جس کی ساری لمیٹیشنز فنش ہو کوئی حد نہ ہو اس کے بہت